الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: وشركاً ونداً. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: إنما جعلهم مجوساً لمضاهات مذهبهم، أي لمشابهة مذهبهم، مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون، أي المجوس، أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه، أي إلى الله، خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي: وإلى الفاعلين، أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما، أي للخير والشر، فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون، ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين
1: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد